كويس كتمون نيخك أم تهي يخري يلف قم يلف منيت قادي سيكوتاو نيكرا خواها نو تيو برخرام سو تي نيما قوتا مخا وياتك اياها خاتي دوات نبوري نجيسي سوري سنة تاوي نو خبا خبا نخاتي آن كاغوي بوري سي هان هن تي كوما تي ميدا تاكي تي كويسي او سامسنج فون هن Clarity of my hair falore na tin ngesi akuya kwe aguye afune eno radu stasi yoka nge ya ka teveno dikha eki kiare ka ako kha kwa nasi ka asi utu he afune si undoro eki kawi him Maida het har Samsung Samsung phone verloor yena ge iman wat dit opgetel het Bring dit by die radiostasie of gee dit aan die eienaar terug, want sy het ook haar ID in die cover van die phone gebere. Teo Boris Ha, te kom rekwaan om phone mee da si oe karate of oe nou a phone si oe ndoroi aanke ga si oe kluto en nweta, nara ka het nge achamu wate of ha guye teno, stasi oe kayaka ateveno di ga si oe si oe, kare ka ko kha. Ya te se go tao tuan ke kwa ha ata kwa no te ana kwa te u tsame ya kwa ha te u khane bori je te ke ja tuan go tao nga ka tu sonda e je te dara tswa tlo kwa u in e he te go tao te dara tswa sa a kwa na ke garo nu ona tin sie ba o ta kwa no nye kha fm siki ka te tu tao ate ana kwa 12 wiki tono tita te si kwa gwem